رشدا فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا

وصية من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث

طائفة ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم

المنخنقة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم

0: les guide vers un chemin droit.
1: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعاً

النخل والزرع مختلفا أكله والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها

0: الْعَرْشِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ.
1: L'enfer leur servira de lit, et comme couverture, ils auront des voiles de ténèbres. Ainsi rétribuons-nous les injustes.
0: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها

0: وكذلك نجزي الظالمين.
1: L'enfer leur servira de lit et comme couverture, ils auront des voiles de ténèbres. Ainsi rétribuons-nous les injustes.
0: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها

اضرب بعصاك الحجر أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم

يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب

خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم.

كسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر

إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو

يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب

عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم

0: تتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير.
1: لقد سمع

أبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبويه.

أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم

0: الرزق وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما.
1: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
2: كتاب النكاح
3: مع دكتورة نفيسة.

بينهما صلحا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس

ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.

قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون لئن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. دردا بجل بين يتي جومي را سبحانه وتعالى دوكوين يتنمو هندبو هوتي ينها راديو النور ها برنامج من الجامع في فقه النساء. بعدتي راديو النور بعدتي الجامع في فقه النساء إننو ها كتاب الصلاة ها دفتر من الجامع في فقه النساء إننو ها كتاب الصلاة درس من سالي نوني إن لا

أن تمكنت من استقبال القبلة فعليها أن تفتح الصلاة وهي مستقبلة القبلة. لما روي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجهت الراكبة. نعم ديدا بول مايبو توني يا دما اهبانو اداريرا اهبانو احبيريرا اتيترا فونانغي تو ارون در جيرغي ديغا تجيرغي تشيتي ني ارون دي غالت ديغا ارون هالي دي اندا تجيرغي دو تشيتي تو فونانغي لدي ماي تشيتي تو ارون دي فونانغي لدي دو هيدو ونيري دون بيتشي جيرغي غال نيامو كودون غال جيرغي غال نانو كوما لي بودون غال هوري جيرغي تو اناسي اتاسكيتا غالتوي فونانغي ونيري نو جيرغي don no gal bawo jirgi funange woni rinoma to anastini atitira gal het jirgi woni rino la doka konga wailtinga hokiti bawo wala ko woni doma ana wailitino maitan atita ahabira eto atay no jirgi fu hore mun don no titino funange bo do boto anastini atitira hore jirgi man gal a atino funange jirgi woni no ha garde de yake adon no va jirgi futo ton.